0: جارێکی تر هاتینەوە لەگەڵتان بۆ بەرنامەیەك. ئەم بەرنامەیە ئینجارە باسی لە جلو کەلتوری وڵاتانەکەین. ئێمە خۆمان وەکو کوردێک لە وڵاتی ئەڵمانیا جلی کوردی کەلتور کە باسی ئەکەین کە چۆن دروستکراوە و چۆن هاتووە و ئێستەش میوانێکمان لەگەڵایە. ئەو میوانە خۆی خەیاتە جلی کوردی ئەدوورێ لە ئەڵمانیایە تقریبان بۆ دوو ساڵێ. چەند پرسیارێکی لەکەین بەداخەوە. من کوردی سۆرانم، ئەو کوردی قامیشلۆیە، ڕۆژئاوا، لەبەر ئەوەی بە عەرەبی قساکەین چونکە زۆر لە یەکتری حاڵی نابین. مرحبا سمية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، أسفة خليتك شوية تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: أوكي سمية، اليوم أني أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا، أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول، وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language, because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم عادت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: Sumeya, انت بحضرتك خياطه تخيطين ملابس الكرديه، شنو الفرق بين الملابس الكرديه وملابس الغير الدوله؟
2: يا سمية، I have one question for you. As you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
1: ملابس كرديه ما في، في عندنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سوريا ولا كراد تركيا ولا كراد ايراني. بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكرديه.
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the, this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
0: زين سمية، انت خياطه، اكثر شيء شنو تخيطين؟ الملابس الكرديه التقليديه الروجافا او اي نوع من الملابس الكرديه تقدرين تخيطين؟
2: سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
1: الملابس بخيط كل شيء، مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية لأنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة، وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة، كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
2: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes. But in same time, I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something. But I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
0: سمية، أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟

0: So, Maya, I have one question to you. Which one you prefer to swing?
1: انا بفضل ملابس حسب شو ناشر، يعني شو مشتهر بالدولة. يعني مثل شو بحب العالم، مثل البناطيل اللي بلبسوها، قمصان، شغلات. يعني كل انسان وحسب شلون تقاليدهم بلبسوها. مثلا كراد بلبسوا الشكل، العرب رفعت عربي بلبسوا الشكل. في ناس بحب الفساتين، في ناس بحب التنانير، في ناس بحب يعني حسب، يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها.
0: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
1: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث، أيهما تفضلين؟ يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
0: I'm just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
1: هلا فرق بيناتهم، طبعا في فرق، يعني في فرق بين القديم والجديد، والقماش القديم والقماش الجديد. تفاصيل تطورت، يعني مثلا في شغلات تطورت كتير، يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير، في شغلات حلوة، استراسات بتطور فيها، مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
0: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
1: سمية، انت تفضلين لما تخيطين الملابس، مثلا انت اكثر شيء بحكم احنا الاكراد وانت الكرديه، تفضلين اذا احد يجي يمس تخيط ملابس، تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين افضل هاي المواديه القديم، يعني تقاليدنا والرمز مالتنا، يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم، ما يختفي من قدام عينا. انت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد.
0: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
1: هلا اول شيء طبعا بدي اقنع الزبوني، يعني بدي فرجيها كل الصور، كل الموديلات القديمه كل الموديلات الجديده. طبعا بدي اقنعها بالقديم، في الكلور القديم، يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم، يعني مثلا في الكلور كتير، يعني مثلا لهلا انه ثابت يعني جاي، يعني مثلا ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا، وما بيختلف شيء يعني عن الجديد، يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
0: Yeah, I try to convince all the people, and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
1: سمية، عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا؟ الدستور بيا بتاريخ إجا، منو لبسها أكثر شيء من النسوان؟ لو ما عندك هاي المعلومة.
0: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes, when the women were wearing it, and if you have some information about the history of these clothes?
1: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة، يعني ما أنا جديد، يعني في كتير، بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة. أنا بعرفها قديم، أيام أجدادنا يعني قدمة.
0: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it. But I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in these clothes.
1: سمية، احنا بالعراق الكردستان العراق احنا عندنا الملابس الرمزية اكو مثلا اجدادنا وابابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية واكو هاي الطاقية بالراس احنا نقول الكلاو هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني انا اتذكر بيبيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها الزخرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات وهي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي
0: Yeah, so Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time and it's take a symbol in our life. Also, like you can, in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. Yes, until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
1: سمية يلا وان انت تحبين تلبسيها مخيتين اكيد ليش مخيتة ملابس الكردية يلا اكثر شيء تفضلينه وتحبينه
0: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
2: هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضل عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بسوي يعني هذا yeah. نظره خياطين
0: yeah I prefer all the colors but for me the I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black and white is the best color for Sumaya.
1: شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا
0: Thank you so much Sumaya Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together Thanks that you give us your time
2: إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بسطة فيكم بصراحة
0: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Semonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und die sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була є боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Семененко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: Салам, азізан. Дісан гарайну латан. Легал хатунекі халки Україна бенаві Анастазія. Зор спас якен ау кабасі ла джлеу бергі Україні кирду ка калтуру дастуракей легал дастуру калтурі у латані тир. Імро пєкава ам пейвандія ман пастав бейкава ка бзані чон такаліду дастуракан ман пєкава агунжі. Яма кабасі джлі курді ман кир лера. Хасайн даніштін ка баші каравай кабасі бік که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی و لاتکانی تر زور سپاسی کم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستان یو آدارم بدلتان بی
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Semonenko, heißt Zu kurdischer Bruder. Zorani und auf Ukrainisch. Und auf Englisch.
1: استاش لقل تنابین شعری که خانی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شاعری اوکراینی بنای فاصل سایمون نیکونن با کردی و با اوکراینی و با انگلیسی هیوا دارم با دل تان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خانم اوام لدقك يا وك جنابي لكي ولا دايك بو تشوم بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سيبيتي اي خين مو ولا زالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکراینیا لمانگی آزار 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا بو برانی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتی کان هر گرنگکانی شعری اوکراینیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی برخورانی هر وها لسال ده بطندی للعینی اسایش دولت سوویتی و لیدرا لمانگی کانونی دوام سال 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نسینی ام شعره لجر كاري كاريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيه كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسراو بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا وكردالي بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر با آلاي غوريني كرد اوكراني بو تسرو ديكي خباتي نتوي اولاتا ودجي شوفيتيا كان روسا كان لسالي 1968 لباريس لقوفاري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اواج دقاكيه كلا شعركي نسويتي بو كردان بو براینی کرد گویکان دگورن برو برن لخوین از تیرکان دکون زمدار لناو دولی بوندار برندار و گلدراو و تیتی دکویت شووین یکان پرسی و هاوار و هو کرد آگاد لش فیشکا کاند بیا بلان مپاریزه دستت لجانی قتل کاند وک برانی خوین بباره بسری دا بلیشاو بسر او حرام زادانه ملهوره و طالانی بزمانی گلاب بدوی لگلیان اوان تنها هر مالی تویان ناوید بطالان هاتونا داگیری بکن لیتو ناو زمانت لگلیان کورکا کانت دروز بکا یک یکی بیجو لگل زال مکانت جانت نرواد با آشتی لو قارمانه و لتو کشانی کاری شووین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گل من خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فیشکا کانت بپاریزا بو اوی اوان نتوانن گلت بکن رزگار لنگی هزکانی قین رامجینا میوان داری اوان مکا پیشت مگر او دموی که آخر شویستی جیهان نکو تبیت چالی نمان فاسیل 1963 ام دقوش عیبو کردنو سیوا الو کاتو که او کردانی لعراق ظلمیان لسر اکرا که او کاتی چن خباتو کینی کی کرد کوتو ته بندستی وبنهینی ام شعرین وسیو ککاتیک ام شعره گشت دس سوفینی کان زانیان لناویان برد یوا دارم بدلتان به استاج او خانمی اوکرانی لگل مایا انتازیا او بوتان اخینتو دقیقه به اوکرانی
0: The Kurdish brother The mountains, their soul, blood-soaked, cold-resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in Concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets. For you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist till where the grave lies open for him waiting falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курцькому братові. Борітеся поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроківство волі і розброю кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. З набителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз, жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, яку паде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко.
2: Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг і

0: الجمعيات بعثنا لهم دعوه خاصه لكل الجمعيات اللي بلايبزيغ، بعثنا لهم دعوات خاصه، واللي كان عنده وقت وحب الفكره شارك معنا.
1: حابة أسألك، أنتم كجهة منظمة لهذا المهرجان، شو هو هدفكم من المهرجان؟ هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام؟
0: والله الاثنين، هو نشر أنه نفرجي أنه الباونزدورف بصورة حلوة لأغلب لكل لايبزيغ، والشغلة الثانية أنه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات، يعني مش بس من جنسية محددة أو معينة، بالجميع الجنسيات.
1: تمام. وأنا من سكان، للمستمعين، أنا من سكان باونزدورف، وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير، وفيها عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين.
0: بالضبط، أنا من سكان الباونزدورف كمان من 2016 تقريبا، وما بتخيل أنه أترك الباونزدورف. خلص كل شيء، انه شغلي، مدارس اولادي، اي شيء بلاقيه بالباونزدورف، يعني ما مضطره اطلع لبرا الباونزدورف بس بدي شيء.
1: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمه لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر، شو في شيء ممكن انتم بحاجه له؟
0: هلا اكيد الدعم المالي، أكيد يعني إحنا بنقدم طلبات الأمطة بتكون مختلفة، فإنه يجينا الدعم المالي لأنه هو كتير بيكلف هيك مواضيع. الشغلة الثانية يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر عشان يرادوا جميع الأعمار، انه مش بس اللي عم بيلعب الطابة، يكون فيه للصغير للكبير للعائلات.
1: صحيح.
0: ان شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء.
1: نتمنى لكم كل التوفيق السنة، فعلا المهرجان جميل جدا، وبتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة.
0: شكرا
1: مدام لما، شكرا كتير على هذا الحوار الجميل، شرفتينا براديو بلاو، شكرا كتير لك.
0: شكرا.
2: Okay, dann spielen wir nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
1: Ja, wir haben eine...
2: Nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
1: معنا أحد الزوار بهون بالمهرجان، أهلا وسهلا فيكي. حابة أسألك سؤال، أنت حضرتك من سكان منطقة باونزدورف ولا من منطقة تانية؟
3: لا، من سكان باونزدورف.
1: تمام.
3: من 2017.
1: تشرفنا. شو اللي خلاكي تجي اليوم على المهرجان؟
3: أنا متطوعة معلمة من 2020.
1: تمام.
3: ومسجلة ابني هون بالطابة بالفوسبال بالفاتونة، وعنا كتير شغلين، وين بنشوف حفلة هيك مشان
1: يعني عندك نشاطات؟
3: عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين. معلمة كتير بنعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج هون بلايبزيغ
1: حصرياً.
3: وبالباونزدورف. باونزدورف كتير مأمنت لنا شغلات كويس، كتير كتير مرتاحين فيها. والناس اللي فيها كتير مناح، والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عن هالأشخاص هدول، ونحنا مرتاحين كتير هون بالباونزدورف، ونتمنى كل العالم تجي تشارك معنا هالأفراح اللي بنعملها هون نحنا.
1: هاي المهرجانات وهي الأنشطة.
3: أيوة.
1: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلا الأجواء، كيف تصفي لنا الأجواء؟
3: بوصف لهم اياها كتير حلوة، واللي بيجي يعني بيرجع بعيدة. بيرجع بعيدة.
1: أكيد.
3: يعني نحن عملنا كتير نشاطات، والعالم اللي اجت اول مرة رجعت عادتها تاني مرة. لان كتير عجبها الجو، كتير لان متوفر له للألعاب للأولاد وللعيال وللكل شيء، لكل الأعمار متوفر لهم الألعاب هدول. يعني وفي اندماج كتير من كويس يعني الحمد لله.
1: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين المهاجرين الموجودين وبين الألمان، هذا واضح بشكل كبير. للسنوات القادمة شو بتتمني؟
3: بتمنى استتطور الباونزدورف أكثر وأكثر.
1: إن شاء الله يا رب، وأنا إن شاء الله برجع بلتقيكم السنة
3: الجاية
1: بمهرجان باونزدورف. شكرا كثير لكم. شكرا
3: حبيبتي.
2: أوكي، dann kommt jetzt der Song 2 von Blur und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin.